عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا اوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگا لأنجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهی کشی لب و تو، حتی دقت مزگوتکه. اگر شو مزگوتکه اول نوش دایه، مادام چاوری نوش کردن گیری دارید. فرشتکانش باید پارین وو داوای لی خوش بونی بوده کن. مادام لوک ور دارید کنوشی تیا کردو. دلیل خواه بزیت پیدا بیتو، خواه لگناه کانی خوش ببو. توبو پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکر.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو يستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رگريگني لا اسي چون بهشتي جگل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي گراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للايان ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم بسراني برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواهي پروردگارتان لبيت لرادوی محرابه و جوبستي ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مصای قرآن خین سعد الغامدی جزء حود كب آياتي هشتاوكي سورتي المائدة دس فدكاتو بآياتي صودي سورتي الأنعام كوتاي بيديد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كف

إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوي ولا سرسروشتي باكو بيغردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزیو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سر و زانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بیگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فرستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملكو تختي ده صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاسو استعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش ده گرينوو زندو ده بينو. اللهم إنا أصلحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پرورد گالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پرورد گارمان سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلات و تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پنات پیدگرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پنات پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خواهیگین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواهیان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سیجار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوائي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جي گيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. پروردگارا صلوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشنی صلوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزیو پتری بخل گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشنی فرو پیروزیو پتری ابراهیمی سرورمانو خو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هيچ پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اويش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستلاتو استعيش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بگردیو پاکیو ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایی ددمو داوائی لی خوشبونو توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بندو پیغمبرو فرستادین خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيگردي بو پروردگارد، پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بهاولو هاوتايا. هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستادکاني خوابه، سپاسو ستایشیش بو خوا به همیشه یو بردوام.

0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاد

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکردو باشتر بی لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيتي نوي برنامكتان كان يا يفرمودا بخزمات إيوي برزو خوشوي زغشتينوا الزكانم هر لخزمت وفرمايشتي بيغنبر دان صلى الله عليه وسلم كباس لا أو كساندك كوادتنا بهشتو دفرمي ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم بياويتي بسوزو ببزيي دلناسك برامبر بهمو خزمو كسوكاريو همو مسلمان كان خوشوستانم لعلقي بيشودا إشارت من كربة بنما كاني پرورد كردني دليكي ناسك ورزگار بون لدليكي رقي چق بستو بگناه رشبو بشيوازك خير نبيني چون بتوانين لم دل رزگار من بي ببين خاوني او دل ناس كنرمك كاري گري پيا مكاني خواهي لسر بيت بنما يكم متمن لنا خود دلو درون مانا قناعت من بوهبه که ایمه توانای او من هیا ببین خواهنی ام دلا نرمه چون که ام دلا رقبوه گناه رشی کردوه بلام درگای چا کردن پاک کردنوی ناسک کردنی نرم بونی بر یارک بدس خو مانا ابي قناعت من هبي او كار لسر خو مان دس پيش خريب كين هر وكو چون خوي گور او زويه وشكه مردوا ببارن زندو ده كاتو همو جاي لي هم دروس دبيت او سوز دبيت توا ام دلي انسانش كاتي پرورده بكري بو شيوازا زندو دبيت توا بنماي دو متمن أبيت بدل حزمان لو بيت رزقار من بيت لم دل رقا لم قناه تاوانني بوته وكاري رقبوني دل كان من ولا ناخ ما نوا حزو عشقك هبي بو باكرنا ويبون رمبوني بو انجام داني كاري چاكا بو دور كوتن ولا قناه كوات حزكا أبي لناخ وحل قليت راستيتي ام حزا بجي بجي كردني داوا كاري كانيتي لان دا مكاني لشوات او حزا دور كوتنا ولا قناح بجستمان وديار بيت هنگا ونانو قرمو بوريب وانجام داني كاري چاكا لنا خمانا هبت ام دو خالة اشارتكي وردمان بيكر لالقير عبردودا بنمای سیم بریتیه لا چار سر کردن و پرورد کردن یه ام دلا با دجکی واتا برزگار بون لام دلا رقا چق بستوا با گناه رشبوا و بو اوی بیت دلی کی نرم ناسک پیامکانی خوا آیتکانی پروردگار بسریا جیب جیب بیت

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفداي او شاهان شو رش دين قدم بوسي قداي او بيخد ما بقي ترب اميدو بتماي او نايت ولات كرسري دانا ودليما.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

وتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

سلمانانی برز خوشویست سلام و رحمتی خوا دسر همو لایک من بیو خوای گوله و من لیب که چیش ورگرین لپرستن شانازی بکین بوی که ایما یرایلو عبدو فرمان برداری خوای کین که رب العالمین سبحانه و تعالی برزان و تارکی امروی ایما باسی اوا اکین خوای گورب و چی داوای عبادت لی ایما و ایوا اکا و چی داوای عبادت لمروف اکا آیا خواه پیوستی با عبادتی ایما هیا همو من یقین من هیا ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لحديثي في قدسية في أغمرة فرمي خواهي قورة فرميتي أجر أول أول إنسان جن إنسان هموي على قلب أتقى رجل واحد أجر هموي وكو دلي في أغمران فري بلا عبادة خواناز بوكو في أغمران ما زاد في ملك شيئا فرمي لملكي من لدى صلاتي من لخواتي من زيادناك يعني عبادتي إما نجو روجي إما خير صدقاتي إما برهمكيو قازانجكيو سودكي أقريتو بخما خوالي بر أوا داواي كردولة إما كابي فلسطين كالفرماني درنشي أم قولي إمام علي خندوى إمرو رضي الله عنه أفرمي كفاني فخرا أن تكون لي رب أما لمناجاته وتوتي أزال مناجات شيئا مناجات أوي كسيلينية لشوي ليك أداني شوي بشوي يا بروش بير لناز نعمتي خوا كيتوا بير لزبوني خوتا كيتوا إن جاء بير كيتوا تول لفن أي كيداي كي پرستي كويلي بو كي امام علي ليش لمناجاته كان افرمي كفاني فخرا ان تكون لي ربا الله اكبر وكفاني عزا ان اكون لك عبدا افرمي فخر بو من هيش تيغري بقر او من شان ازي بيو كم كتوب دي هنري مني كتوب پرستراي مني اي رب العالمين بزني من عبادت بو بتكان ناكم بزني من عبدي آرزواتي خوم نيم بزني من زليل نيم لبردسي طواغي تكان أو بأمري أوان

الله سوريم الله أكبر. والله مسلمانان أعظم نعمة ويمو يو أويك إما رزقار من بوا بهوي سجود وركوع وعبادتي خوا ورزقار من بوا لعبدايتي بوا مخلوقات خلق داماوا خلق داماوا بدس طواغيتوا بدس شيطانوا خلق داماوا بدس أهواء وآرزواتي خويوا خلق بوتا عبدي بارا عبدي دينار لبيناوي بارا وبولا خلق مالي خوي ورانك أفرمي ربي أنت لي كما أحب خوايا تو من شي مستوى أود بو من كردوا فوفقني حتى أكون كما تحب الله خوايا والا من يشبكا وابم كتوبيات خوشا ما خاليك خالي دوهم بالرأي إيه وعبادت بيناسي تشيه شون عبادت تعريف كين بناسيني عارف كان تعريف عبادان آواكدو فرميانا العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية سبحان الله أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية لا إله إلا الله فرمان عبادة جرايلية بلام بزور نقلة ترسا جرايلية كبخواستي خود تيكل بخوشوستي شو لما تيقنيو أما معناه زورة كابرا شو هلا سيكا زاقايلينيا ددقل سجداء أمينيتو علي اللهم أنت ربي لي باريتو حزكا مناجاتي لقلابك أما شويستي نبي كيو إليك كلين خوين دوا شواني تر لما صلاحية ما شوان بكسي قلن كدور إلى شارستاني يتشل هاولان أيوه شواني تاقيب كاتو يو سيري خوتان كم يو سيري خوان كم يو كم لا سيري خوان كم زامن درتشم أم صحابانا زور وريابون أتشي بولا أم شوانا للدروي شاري مكة شواني مرة سلامي ليكاو على مرة قلو مرة أنا بيه بفروشة حزمان لقوشة سري برني خوي أو جفر مي من شوانم مرة كهي مني خاوني هي مرة من لاي من أمانته درس يكي لوقن لما زين يمن لشي أستي كاين هيا شهادة كي شوار شهادة هي بروب زانم ملفكي شي تيايا ما شهادة وشتينيها بس شهادة معرفة الله هي بس بوتا عبدو كوي لابو أخوا لما دسي هاولانا أبو جفر مي جا قيشيكا بخاوانا كي بلا يقول خوار دي سبحان الله أبو بيك أني يا والله أخو من قدرهم لقالي نكر باورن بيكا وابلم بلم قول خوار ديوتي باورن بيكا بس ماذا أقول لربي يوم القيامة الله أكبر أخوان على باشا إلى قيامتها تشي بخوا بلم خوا عليم وخبيرة أو قناعة بيكات وأنا دروب كم لقال أو بلم قول خوا دي أي بو قيامة تشي بكم من صحابة كده سكابة قريان أو فروردية أو معناي عبوديته بو خوا أما معناي خوا خوش بستنا أو معناي عبادته خواي قول جل جلاله أو محبتش ببخشي بإيمو بأيوة برزان أم قصي زور قريقا قليا مور قريقا إنسان أقر عبدي خوانا بي يا أبيت عبدي مال يا أبيت عبدي طاغو دزان طاغو شيء أعوز اللي هزاني كيستا تصلاة يعني بس هالدنيا دا كباسي فرعون كان فرعوني زماني موسى أماني إسالة فرعون خرابترن أماني استاد دليان لبردو داري رقترا لمروبايتي شوراونا تو إمام غزالي لإحياء شتي هي خوزقتان خندو من إسا إمرو اللي تيقشتم خرابترا لا درندكان خرابترا بوجان إنسان حقيقة وقصية تواو طبيعتي سبوعي هي لإنسانة طبيعتي سبوعي يعني وكو هلمتبا بلاماري إنسانة دا إنسانة كان تيكش كيني أبيت هجديها أبيت مار أبيت قرق أبيت براز هنا حبل أبيت شير أبيت

جواز بوجاني مروف كان بلام عبوديت ولا إنسانك أزاني عبادة يعني شبه للزمان عربية علماء ألين طريق علماء اللغة طبعا ألين طريق معبد يعني طريق مبلط ومذلل وسهل يعني الرقائك تخد شالو تشولي تيانيا قيرتاوا تاسينيا ألوها تو إنسان كاتك في ألين عبد كريك بروا لارويري خوارو خيشي تيانا ما بي بوشي ولبرشينا ما بي ملي ريب قريو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى أورجي ملك الموت دي علي حاضر بوقت دور تسليما طول سجود الركوع ختام بواوي لزدل عبادت كين بيوستا خواب ناسي خواي إما جل جلاله أم زويبو إما راقستو عقلي داو بإنسان علمي داو بإنسان فكري داو بإنسان رسالة بوناردو علماء عقيدة لأن القرآن رسالة إنسانية رسالة إنسانية واتبو أوهات ومروف بكا بمروف مروف جاكات ولا آجال ولا درندا لا إله إلا الله والله أبوائي مؤوك إمام علي فرمي رضي الله عنه وأرضاه فرمي فخر أبو من خواي جان كتو خواي مني في بيستي بكزنية شي مستوب ومن يكردوا عزة أبو من كمن عبدي توب أئشان زليلي إنسان عبدي خوانا بي أنت ما قال عبدي خوانا بي على سورة ياسين فرمي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أقل إنسان عبد إخوانه بيت عابد الشيطان وكاتم معبودك الشيطان بي أكيو تشويني أو جو رايالي أو بي بو يا خوش بستان يمل نعمتي شو قول داي بدايتي كتاب شرع كان ما مستعيني عالمي شرعي أزانين أما يشلا كوم الله سكان والي ألي دراستك شريعة الإسلام كرت ما أعظم هذه الشريعة وما أجملها ما شاء الله لشريعة الإسلام كان جوان أبو جيان يكم كتابي شريعتي يمل شودس بيكا كتاب طهارة واتا باكو خايني باكي زي باكي زي لتشيا لجيقا لجلوبرك لبدن لنفس لذل لفكر يعني باق بينا واللهمو جوركاني ذليلي وكويلايتي ببينا كويلي حقيقي خوا أم خالة زور قرينقوك وتايو تاركمي في أدينم علماء ألين طبعا علمانيا كان

0: عبوديات ومن جميع مذلات واتك بويت عبدي اخواو هاتت الدائري الركوع سجود دين داري و او تو لو رجو ازاد بي لو رجو خد بحرب زانا كتو اسيت عبدي كزنيت كويلي كزنيت لبردسي كسا زليل نيت الا بو خواي قول النبي جل جلاله كملك ام كونيا كحقي اويه يا مبيناسين دعي او خوش مان بيه انجابي فلسطين طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية كتاي عبودية عبادة سربرزيها الدنيا خواب خاطري عظمة إخوي عاقبة خير مانك يا ربي إخوائي تشيشي عبادت مان بي بتجيني يا ربي إخوائي رزقار مانكي لكو إلايتي ولعبدايتي ومخلوقات بمان كيت عبدك جرايل راستقيني خود يا رب العالمين يا ربي إخوائي لمعناي عبوديته وعبادت تمان بقيني يا ربي إخوائي عاقبتي بصالات وكان بخير بجري يا ربي إخوائي قنجولا وكان مان دامزراو بأخلاق وبغيرتك برحمتك يا أرحم الراحمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل تون بی

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيلا آنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وامن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگار کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیریو فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

الجلال والإكرام، نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارحم سيدنا محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريدة كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقوت بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتكمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزگوتكان من نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرمودهان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد باليمان دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ان فرمودهان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوج به یوریو لسرخویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كدوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر غريق نيلا اسي چونه بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا كشوا علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشو طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشاو طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

فضالي كوري عمير خيوان شاندا كإيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحق برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم هو بلا بشتوا بشتي بيغمبر إخوائي قد بقوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دالا بيغمبر إخوائي وبيغمبر إخوائي لنا أوبر فضالة أفرمي بيغمبر إخوائي آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ضلي إخوة خطري شيء أكي نشتم يا دي إخوائكم يا رسول الله بيغمبر إخوائي فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لخوابك وكبلي أزانم نناخي خوتا شي الله يتوى وشي بلانيك دارشتوا فضالة عليه في غمبري خواه صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خستة ثر سينم والله دعي أويك دسي مباركي لثا سينم لابرت هج كسيك لم ثر زويا بقدر في غمبري خواه خوشيس نبولاي الأوبر حقد حقد واد ليبكا بيجاني خد بكيت ما ترسيه وفي غمبر لنا أوبري للحظة يكا لتشان ثانية يكا أم بغزة بقوة ريبوتي بو أو بري محبته خوش بستي همو من أزانين أم دلا بآساني لبغزة و ناقو ري لبو محبته خوش بستي خواه علماء زانا كان أفرمون أما تأثير نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمة تماشا كدني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهر كسي بچاوي رحمة وبيغمبر إخوة تماشاي كدبي أو بينيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي پرورگار أي كاتا أسبابي انشراحي صدره سينفراوان بوني

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريت وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: خواه.
1: شعيب وتي اي هوزو خزمانم ايا كسو كارم بلاي اي ووا بتوانو دصلا تر اللخو دا لكاتيك دا او ذاتتان فراموش كردوو جوينادن بفرمانا كاني براستي پر وردگارم اگا دار بوي اي و انجامي ددن.

0: آثمين
1: كاتچيش فرماني امهاد بوتياتونيان شعيب اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان كردنو دنگو نرکیت یاتون تاوان کارو به برواکانی گرتوو جاهمیان لشوین جگه خویان داد تیاتونو بچوگ دا هاتن لبر بیان دا
0: کأن لم یغنو فیها الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود
1: هر وقت لوین اجیابن اگدار بن دک مدین لولاتر بچیت هر وقت ثمود لولاتر چو
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
1: سويندش بيت بيغمان موسى پیغمبر من نارد بچندها بلغو فرماني دروستوا هاوري لقل معجزوشتي سرسر هنري آشكرادا

0: ورود
1: لروجي قيامتش دا فرعون بيش قومو شوان كوتواني دكويتو انجا دان باتناو آقري دوزخ آي چن خرابا وچون جورويو او شواني دسنا ناوي
0: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود
1: اوانا لم دنيا دان نفرينو دنگو باسي خراب شوينشيان خرا لروجي قيامتش دا بشيان هر دور يلا الرحمو بزي خداو اي چند خراپا او بخشيني پيان بخشراوا

0: حبيب
1: اما استمان لي نكردنو بلكو هر خويان استميان لخويان كرد او سا او پرستراوانيان كلجياتي خدا هاواريان ليدا كردن فرياي هيتش تيچان نكوتن كاتك فرماني پروردگاري توهات هيتشان بو زياد نكردن جگلت يا چون نبيت.

اوانا شيكا كامرانو بختيار كراون اولا بهجدان بو هتا هتاي تيدا دمين نوا هتا اسمان كانو زوي هبيت اویش کبو هتا هتاي دروس كراون لقيامت دا مگر پروردگار دوستي گوران كاري هبيت امش بخششيكا هر جيز كوتاي نايت

0: المؤمنين.
1: أي محمد، هم اوانشد بود جارين ولتي روكو حوالي پیغمبران اويكا دلي توي پيدا مزرينو دل نياد بكين دل نياش با كلم حوالان دا حق و راستيد بو هاتو بود رون كرايوا هروها آموشگاريو برخصنوي باشي تدابو بو ايمان داران.
0: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.
1: بوانش بلاي كإيمان ناهن نون يازيان وايا فرمان برداري تونبن اولا شويني خوتان دا كاري خوتان بكنو براستي ايمج هميشه خريق دبينو كاري خومان دكين.
0: وانتظروا إنا منتظرون.
1: بردواميش تاوري در انجامي كاري هردولاب كنو ايمج براستي تاورين.

كاتيك يوسف بباوشي ود باوشي برزم بگمان من لخوم دا 11 استيرو خورو مانگم بینی كرنوشيان بودا بردم.

0: بوشویش خدای پروردگارت تو دیاری دکاتو حلت دبجیرت بو پیغمبریتیو هندگ لگدانوی خود فیر دکاتو نعمتکانی خوید بسر داد تواو دکاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلو پایی بلندی بخشی ببا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارت زاناو دانایا
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
0: سوين بخدا بيغمان لم رداوي يوسف براكاني دا نشاني زوري پیغمبريتي محمدي تدايا بو كسانيك برسيار دكن لو باريوا بشوين راستيتي تودا دا قرين
1: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
0: كاتيك براكاني يوسف وتيان براستي يوسف وبراكي بنيامين لايباوكمان لأيمن ناز دارو خوش ويسترن لكاتيك دا إيمكو مليشي بهيزين براستي باوكمان لسر ليشيواويشي آشكرا دايا

0: باوچانوتی من زور غمو پجار دم گرد لوی که ایوه بیبن ده ترسم گرگ بیخواد لکاتک ده که ایوه لی بی آگان لبر یاری و گمی خوتن
1: قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون
0: كركان وتيان سوين بخدا اگر بيتو يوسف گوريكا بيخواد لكاتك دا ايمش كومليجي بهزين براسي وكات ايم خسارد مندين زرر من لخومن داو وشرمزاري لاي تو دبين
1: فلما ذهبوا به واجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
0: جاكات اكسر انجام باوچان رازي کردو يوسفيان بردو همو هات نصر او برياري كبي خنناو تاريكاي بيركوا لو كاتدان نيقامان بونارد كهوالي انبسر هاتا لآيند دا ببرا كانت دديد كاتك اوان آغايان لخوان نابتو لبيريان چوتو و هستي پيناكن
1: وجاءوا أباهم عشاء يبكون
0: باشان كتارك دهات هاتنا لاي باوچان دقريان

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: يوسف وتي نخيروانيا اويستي لخشتم بريد يچك لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو ديار بو كبياوي چي زيركو دنيا ديدبو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیش و درابيت او جنك الراز دكاتو او كات يوسف يچك لدروزنان.
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: خو اگر كراسك لپشت و درابيت او جنك درو دكاتو يوسف يچك لراز گويان.

0: کاتیک مردکی بینی کراسکی یوسف لپشتو دراوا بجنکی ود براسی ما پیلانو نقشی خوتانا بگمان فیلو تلکو نقشو پیلانی اوا زور گوری لم زورشتاندا
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
0: إنجا روي كرد يوسف ووتي أي يوسف أم باسفرا موش بكو جوي مدري توش داوي لي خوش بونو لي بردن بكال لحلو تاوانكت تنك براسي تو لغناه بارانو بحلتوان دايت

يوسف وتي من تنها ليكدانوي خون نازانم بلكو جغلوش هيت خواردنكتان بونايت كدر خوارتان بدريت كمن نزانم تيو تسونا بيجوي بغاتلاتان اما جازاتي خومنيه بلكو او هندك لوي پروردگارم فيري كردومو بزانن براسي من برنامي قوميك موازدهناوا كباور بخدا ناهننو هميشه بروايان بقيامه جنيه

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: أيها ولاني زندانيم اوتان لخوني دا تري دغشي او دبيت ساقي پاشا و رزگاري دبيتو شرابي پيشكش دكات اوي تريج لخاز ددريتو بالندل سر و رخصاري دخوات يتر امج ولامي لك دانوي خونه كانتانو هر اوج بريار دراوه

اوسا يوسف بو كسياني ويت كوا ديزاني رزقاري دبيتو دبيت الساقي پاشا باسم بكر لاي پاشات كببه تاوان من بند كراون بلام شيطان بيري كابري بردوا كلا لاي پاشا باسي بكات اي ترسن سالك يوسف ببه تاوان لبندي خانه دا مايوات

0: يعبرون
1: شويك باشا خوني چي سيري بينيو بوبا مراقي ولكوب نويك داوتي براسي من لخوم دا بينيم كا حود مانغاي قلو للان حود مانغاي لرو لاواز وخوران حود قولا قنمي سوزو جوانو حوتي وشتي شمبيني اي زانو شار زاين ام خوان بو ليك بدنوا اگر خون ليك ددنوا
0: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين
1: اواني جوتيان ام خونا بيسرو بنو هيج نيا اما لليك دانوي خوني بيسرو بن شار زانين.

0: تأكلون
1: يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتو كال دكنو دانا بيالادا چينن اوي كادر وينتان كردو ليتان زياد بو بقولكي و بيهل نوا مگر او كمي كدي خون دانا بيالا بقولكي و هل بجيريت لكرمو اسبيو زايبون بدور دبيت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكومن دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوید و دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاسگزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستايشي بي پايان من هيبوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يوجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاوتايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: كتاب شرع كان ما مستاني عالمي شرعي أزانين أما يجلا كوم الله سكان والي عليه دراستك شريعة الإسلام كرت ما أعظم هذه الشريعة وما أجملها ما شاء الله لشريعة الإسلام تنجوان أبو جيان يا كم كتابي شريعتي يا ملك ودس بيكا كتاب طهارة واتا باكو خايني باكي زي باكي زي لتشيا لجيقا لجلوبرك لبدن لنفس لدل لفكر يعني باك بينا واللهمو جوركاني ذليلي وكويلايتي ببين كويلي حقيقي خوا أم خالة زور قرينجو كوتاي وتاركم في ديانم علماء ألين طبعا علمانيا كان دنيا ويستا كان ملحيدة كان ألين إسلام إنسان كاتا كويلة نايل يا بحري بجي شو لهم قصي بقرن مقصي كيا قصي ملحدة كان قصي أوانيك أفكاري غربيان هي أفكاري غربي وشرقيان هي واتسر بإسلامني بلام علماء عقيدة ألين العبودية لله والعبادة لله أعظم تحرير للإنسان من جميع العبوديات ومن جميع المذلات واتك بويت عبدي خواو هاتت الدائري الركوع سجود دين داري و أو تولو رجوع آزاد بي لو رجوع خد بحر بزانا كتوي سيتر عبدي كزنيت كويلي كزنيت تبردسي كسا زليل نيت إلا بو خواي قول النبي جل جلاله كملك أم كونيا كحقي أويه يا مبيناسين دعي أو خوش مان بيه إنجابي فلسطين طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية كوتاي عبودية عبادة سربرزيها الدنيا خواب وخاطري عظمة إخوي عاقبة خير مانك يا ربي إخوائي تشيشي عبادت مان بيه بتجيني يا ربي إخوائي رزقار مانكي لكو إلايتي ولعبدايتي ومخلوقات بمانكي تعبديكي جرايلي راستقيني خود يا رب العالمين يا ربي إخوائي لمعناي عبودية وعبادة تيمان بقيني يا ربي إخوائي عاقبتي بصالات وكان بخير بجري يا ربي إخوائي قنجولا وكان مان دامزراو بأخلاق وبغيرتكي برحمتك يا أرحم الراحمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: رادو محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بره بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر صلو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيساراني خوشويست أشقاني بيامي حق إيو كسانيك بدواي سنة بيرو زكاني بيغمرا دقرين صلاة ورحمة وبركتي خواتان لب حمد سناي خواكين أوني خوي بيخوشا صلاوة لديداري باكي بيغمرا نازدارك يدين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوني خوا بيخوش داوكين لخوا أو صلاة ورحمة وبركتة برجينا بسر آل بيتي بيغمرا داسوصم بسر يارو ياورانو شنكوتوانو خزانة مباركة كانيا و پاشان بو سرپرستیارانی رادیو محرابی پیغمبر و پاشان بو او برا برزانی کل کنترول ام برنامانه بو ایم تومارکن ساق و پاکو چاکو آمده دکن. خوای گوره جزای همو لایک من بداتو موفق من بکا بو ای خزمتی پیامی اسلام کی. عزیزه کنم برنامه و نانشانی برنامه که من اتمن او سنتانی که فراموش کراون القیج ماری هشت با خدمت تنگیشتین و امید دکم بتوانین خدمتی که بچکوله با سنت پیروزکانی پیغمبر بکنی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزه کن اتمن خواهی جل جلالو قرآنی پیروزا فرموی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اما آیتی خواهی جل جلالو حل قرآن پیروزکی دا رمعي ما عندك أفر من أطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. يوا جرالي خواو جرالي بيغمرا كي بكن بو إن شاء الله خواجان رحمتان في بك. وهلا قرآن في روزدا ككلامي خوا أفر من وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أويك بيغمرا جان علي صلى الله عليه وسلم دواما ليك جيبجيكين أوي دواما ليك ليدور كينو باليدور كينو دلنيات عنكم اوي كا بيغمر فرميتي صلى الله عليه وسلم بيكن هم بختوري دنيا هم قيامت مانيتيا اوي كا دفرمي ميكن هم بختوري دنيا هم بختوري قيامت مانيتيا جاك بعد موايا بوچين ام سنتاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بچاو كان من نپاريزين و آقا من لي نبي و جيبجي نكين و خو من با امتي او بيغمرات دزاني بلام داخي گرانم او سنت جوانانه فراموش کراو خستو معنی تا پشگیو احمال من کدو اویش براسی شکشتی که خراپ هست چکم یه من واتی اگین روین دلین بابا ام سنت انه پیغمبر اگر جی بجی که او کاری که باشه اگر جی بجی که هیچ تأثیری که چون تأثیری تو او سنت انه پیغمبر اگر جی بجی که خواه درجاتت برزکاتو شفاعتی پیغمبر زیاتر مسوگره که خیری زیاتر دسته که اونی خواهی گوره حل مباشرت دویا قل اطیع الله والرسول فا انت ولو فا ان الله لا يحب الكافرین. خواهی جل جلالو براسی ببرواکانی خوش ناوی انجا ایمه بچی بی سلمینین که امتی او پیغمبرین صلی الله علیه وسلم و او پیغمبر من خوش دوی بخوش استیش هر بدم نابی و کو امانی ام شکرانی است به داخل که مثلا دلیل توم خوش او لیم توم خوش کتی ل حقیقت آوانیه او کاری کی زور قرص و گرانه ل برای بی ام هول بین به حول قوتی خوا انشاالله او کاره انجام بدین خواهی گوره ل خومن انشاالله راضی بکیم. عزیزه کنم برنامه ام جاره من زیاتر لسر او سنتانه که پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام رین ما ایمان دکا بوی لمسلی بکارهنانی لای راستو لای چپ ده زور گرنگا که ایما بایخ بین بو سنتانی که با دستی راست یا با قاچی راست یا با قاچی چپ یا با دستی چپ دکریه بوی آگا من لی بو انشاءالله توشی اجر و پاداش بو کل برنامه کنی پیشوش جا اشارتم پیدا ایما خوانا خواستم بس من اوانی برین ام خلقه هیچ نازانی آن نه اما او که تذکیره و بیرخستنه و بیرتانه خینا بو اوی که انشاءالله او سنتانه که فراموش که یا اشیکین انجامی دین بلام نیت و مقصد من منیتی سنت نایکین
باشا امید دکم انشاءالله ایمه بنیتی سنت بکن و انشاءالله اجر من دست که اخوه فرمه اصحاب الیمین و اصحاب الشمالی ما اصحاب الشمال چاولی لای راست تو لای چپ اها اوانی انشاءالله اهل ایمانن اهل اسلامن بحول و قوتی خواه انشاءالله نامه اعمال من با دستی راست من ورگی اوانی که اهل شرن نامه اعمالی هم با دستی چپی هم ورگی هل ملائكتكانا او ملائكتانيك لسر شاني راستمان دو ملائكة لسر شاني راستمان خير من بونوسي دو ملائكتشان شر من بونوسي او ملائكتانيك لسر لاي راستن خير كان من بونوسي او ملائكتانيك لسر لاي تشبن شر كان من بونوسي يقول برا عزيزة كان او ملائكتاني لاي راست مأمور بسر ملائكتاني لاي تشبدا بو اکاتی که خیره که که این کاری که کرده وی که جوان انجام دهین اما یکسر حد نیتیش بانوی با معنی نوستن بلام اوان اگر نیتی که خراب خوانه خواسته لدل معنی هبیک انجام معنی ده با معنی نوسته اگر هر انجام معنی ده دوی خیره کش من بونوسته که آتا اما کاری که زور جوان و زور پیروزه سنت انا که جبجه که این هر چی خواردنو خوارده لنان لعاو سنت ملای راست بیخوی هي وهي بقذاب الزور إهمال الموضوع ده يا بتاعتي أو منالا تشاوقشو جوانان حق حل مناليها فيري يمكن كبلاي راس بدستي راس نان بخون براسي زور جرنجا يعني حتى هم في غمر صلصم رين معي أو برايك فرموي بدستي راس بخوتي ناتوان في غمر صلصم دعاي ليكن لبرو إن شاء الله هول بين كوربا كان من من الله شاو قشو جوانا كان من خواهي قورا موفقيان كا هوليان بين حد لحسرتا بدستي راس خواردنو خواردنو بخون بدستي راس خواردنو خواردنو حتى چنجاري وكو تدريب فيريب كا بيبلي بلي رولا بدستي راس نام بخو بدستي راس او بخو او فيريك بو ان شاء الله اوشتانا انجام ده يك دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاي راستي لهمو كارا خيرا كانا پي باشتر بو و بلاي خوش ريستر بو حتى قجي مباركي كداهينا بلاي راستا داهينا باشا انجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كجلو برگي لبر كدوا لپیشا قولي راستي كدوا تبري مثلا اگر كراسي بوبي اگر شاكتي بوبي لپیشا قولي راستي كدوا تبري عيب نبه كجلکاني داناوا بلاي چپ قولي چپي لپیش در كدوا لكراسكي يا لشاكتكي حتى حرمتا ببرستان که پیلاوی لپی کن لپیش ها قاچی راستی کدوتا نو پیلاوکا و اگر پیلاوکانی دانا بی لپیش ها قاچی چپی دانا اما نه سنتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم انجا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او کارو کردو جوانانی کردو براستی لپیش ها زور بایخی داو با لای راستی تاخو لای چپی انجا حتی سلام دانوی نیش نیوز همون نیوز کن نیوز فرض سنت کنیش همون لپیش سلام دینو بلای راسته وای همون که نیوز دینو سلام بلای راست سلامی لای راستی واجبه باشه سلامی لای چپ سنت باشه شوردنی اندام کنی دز نیوز لپیش لای راسته شوید از آن سنت او و کوکسی چی خوش بود بیسرانی خوش شدی چون دی شام کم الان جاری کن دو گنجی جوان دز نیوز گرن برای که بطمن خواهی گوره اوانی که بطمن دامایو انکا چایی تیان بود لپیش هم نالکان لای چپیان شون امیش علی پیوتین نفهم رولا لپیش ها لای راست هم شون و تی قربان خو سنتا لپیش ها لای راست شوی اگر اگر لای چپی شوی ابی و تی نخیره جوانی لای راست هم شون تیگی؟ بله به هر حال لاندامکانی درز نیوشیش ده مفروض وای لای راستد یعنی لپیشا دستی راست انجا دستی چپ لپیشا قاچی راستد انجا قاچی چپ در شوی امش سنتی پیغمبری اکرم صلی الله علیه وسلم حتی لپنجی شاعت من دا پنجی شاعت من اشهدو لا اله الا الله اشهدو ان محمد رسول کل نیوش دا سنتا او پنجی شاعت من حتی نیوش لیبینو پنجی شاعت من که داننی تیگی لبرو پیغمبریان صلی الله علیه وسلم اما فيردكا بو اوي او سنة جواناني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيارمتي خوا إش الله جيب جيب كين لبرو اوش شاعتمان پنجي شاعتمان با پنجي راز
دستی راست دا پنجه شهتمان اشارت پیده هر وکو معلومات یک بوتن پنجه شهتمان اصل وایا هر دای ننی وکو برجماری پنجه و سی دروس که آوا پنجه شهتمان دانی و حتا لنیو جابیت و سنت سیری پنجه شهتمان باشه بس اگه تلیم هندی کسی لنیو جا آوا برزونزمی برزونزم نیه که که آوا بلای راست و بلای چپا حتی امام شافعی فرمید کالی لا اشهدو لا اله الا الله که نفیه همو خواه کانه که همو یعن بطالن و او خواهی که بحق برسته تنها الله اول لو کاتا انشاءالله اشارتی پیده کاتا امیش سنتی که تره لنیو جا زور کس فراموشی کدو جوی ناداتی لروشتنی شا سنت انسان اگر کمال بون بشرت اگه تانه به لای راست برا باشتره لای راست سنت تقدیمی بکی برا حتی اگر خواردنی که لابی لپیش اوی لای راست تقدیمی که دعایی با لای چپ بوی ام لای راست و لای چپ اگر اگه من لی نبی جاری واه ازانی خری که ایکن با مشکل که حتی جاری سوینی تیا خواه که با ذاتی خواه تو بیورو با ذاتی که سوینی آوی با قربان اصلی سنت که وایا اگر بس مثلا بون منامن لگر ریش پیکا اکو من لای چپو ما دم ریش پیکا لای راست بار ریش پیکا برا با تمن تره یعنی ریزی دیگی چون گنجی که جوان و تیان جاری اگل مزگود با ریش پیکی و تو تی تو لای چپی تو من رو من لای راستم پیشتگم نه کورشی دینم ابی مراعاتی ادب که ما دم ریشی سپیا بار ریش پیکا لای راست و تشریفی مبارکی برو انجا که د چوبو مزګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روح به قربانی به که د چوبو مزګو بقاچی راز د چوبو مزګو تک بقاچی راز د چوبو مزګو دعا اخر اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك خويا يا الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم افتح لي ابواب رحمتك وادر جاي رحمتك خوتمان ان شاء الله بو بكرو هاتوين تنو مالكيتو انجا که دهات درول مزگوتا که عبادتی دکر الله مفتح لی ابوابی فضلی که دعای دخونو بقاچی چپ دهات درو زنایان خواناسان عارفین بدله یعنی حتی زور متشدید بون لسر اوانی که ام سنتانه جه بجه نگه حتی مشهور دلن که برای بقاچی چپ هاتو تجرو پیانو تو خوتو گانی مخالفه سنتی پیغمرکی مادم پیغمر فرمیتی بلای راست ورجوره بلای چپ چودرو او سنت جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیب جیکن دل نیاش تانه کم ام سنتانا اگر وکو خوی جیب جیکن برواتان وابی اجرو پاداش جیل سر ورگین ولروی تندرستی شو استفاده ایلیکی لروی تندرستی شو استفاده ایلیکی لبرو عزیزه کنم امت نظرکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور آگاتان لو بی انشاءالله که درون بو مزگود یا دچنه توالیت با توالیت با قاچی چپ او برادر یک روشانه با تمنی شایی و بالا من لناو توالیت که دعا که خیم که که دروس نیه ایل ناو توالیت که چند جار علیم عوضو بالله من الشیطان الرجیم نه عزیزه کم او مخالفه مخالفه سنتی بیاما اصلا ناو توالیت حق سکرنی دنیا ایش دروس نیه نک دعا خوندن ل کچیت توالی پیش او یبچیت نا توالی تک ل بردم توالی تک استای دعا کم خونو قاتی چپت پیش خبونه او توالی تک باشه کجویتی جورو تارا تقریبا دستی چپ تارا تقریبا دستی چپ باشه دبری تو دستی راست من سنتن او خواردو خواردو بیا بخوی چه جای اوی که بکاری بینی بو بو بلین تارات گرتن دبرو تارات گرتن با دستی چپ سنتی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام قاتا با دستی چپ تارات گرین با قاتشی راز دین درو با قاتشی راز دین درو دعا دخوینین که خواهی گوره لو ناراحتی رزگاری کردین انجا براستی ایما که کاتی که دچین بو کعبت الله شریف توافکین سبحان الله بلای چپار ازانن تسبیحات کنیش سنت بدستی راز بیکی تسبیحات بدستی راز بیکی
حتى بو مسألة أو برأينا خوا جزء من ذلك دروس نية تسبيحات بتسبيح بكري أيش هيك مشكلة كينية بتسبيح هيك تسبيحات كي قيتشكا مثلا براو خوش يوا ماني خوا يورا دامز راو عقبة بخير يانكا مثلا أم براو خوش كانا هي واه هي لما روجانا بيستوما دل ده هزار صلاة دم لدياري بيغمر أخي ده صلاة ده هزار صلاة بيغمر بهي ناج بيري إسا خوا يورا جزاين باتو خوش كيك تسبيحي كي دابا من هزار دن كي خوا جزاين باتو يعني اگر روجه یک جارد او تسبيح دور بيو كيتو لا اله الا الله بكي سبحان الله بكي الله اكبر كي الحمد لله بكي صلاه الدياري بيغمر بدي صلى الله عليه وسلم هزار دانه انجام بده اي ام خوشكا يا ام برايا ك ويردكاز زور خيني لروجه ك اتواني ده تسبيح بو تسبيحات كاكات الدهزه اگر صد تسبيح كاكات مليون چالی آسانتره زور زور آسانتره و هیچ چی کیشی تیانی جا علی بدست اخو برا تسبیح حکا عیب نمی تسبیح حکا بدستی و بقاشی اونی حتی هم عزیزانش که بکارین حد هیچ چی تیانی دتوانن با تسبیح حکانتان انجام بدن انشالله اجر و پاداشتی خودتان و دگرن ولی سر و گناه بر نبن او برای برگزاری جاری وای مثلا به مال علی تو دلیلی چیه ای تو دلیلی چیه که پیغمبر توی تیم تسبیح تسبیحات مکن نه والا اونی پیغمبر عدد کاری بود دیاری گله دست لعاد بله دیاری پیغمبر بیانیه دست لعاد بله دیاری پیغمبر یاره خوار گوره بر شفاعتی پیغمبر ده او تا اونی پیغمبر فرم تو صلاتی بله دیاری پیغمبر خواه دست لعاد بله دیاری تو اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی سیدینا محمد اونی پیغمبر صلی الله علیه و آله همون یه شخصی جرب له استغفر الله استغفر الله استغفر بوی دیاری گنج معرکه دیاری کرده دفتر می سیوسی جرب دعای همون یه شخصی جرب له سبحان الله سیوسی جرب له الحمد لله سیوسی جریا سیوسی جرب له الله اکبر اما بوی دیاری کرده باشه دلیس لروج که صلی جرب له سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمدی برو عزیز کنم هیچ مشکلی یک معنی و حتى مثلا هاكر داير يقول هزار صلاة دياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد او سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي تقولي او اول سر اول يعني قالوا خواي قورا جزائر بعد خواي باداش جان باتو خواي قورا حمولة اكمان موفقة برزا من دي خوي كانت اعمل زور كاريكي بيروزو جرنجا اگر با تسبیح بی، اگر با عزیزه بی، اگر با دستی راست بیج میره، چک. عزیزه که من ملاحظم کرده لمزگو جاری وای نیوش کنه که با دستی چپ تسبیح ها دکه. اصل وای با دستی راست بیکی. با قربانی چاو بود. مادم سنتا که هیه با ایشالله ایما سنتا که جیه بجه کن. انجا لنیوش ها سنت وای دستی راست خیلی نسد دستی چپ. سنة دواية دستي راس خينا دستي چب حتى اگر خوانا خاصة دستي جنك لخوني جوكي بطالني سنة عزيزك عالم او اقاتان ليه بيسا مثلا خلقيك وازا اگر اوي دستي نقريت قناح بارو تاوان بار نا وانيه بقول بانبا اصل واية دست بقل انجا علين شي كاتي خوي امامي علي رضا ورحمتي خوالي سبب الشهيد كراو ريخولك كاكا او الاخي بوني بقول بان پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوي دستي مباركي دانا ولا سد دستي چپی و حتی دفترم پیغمبرانی پیشوش همو او فضلی دستی راستی اندها بسر دستی چپ تا اما علاقه با شهید بونی امام علیانی خواهی گره درجاتی برسکاتو بر شفاعتی او شهیدان امام خواهی شاله دکاته دستگرتن لنیوش دست سنتا و سنتی جوای دستی راست لسر دستی چپی اللہ تحییاتی شاقاتی راست من دهال دنین و قاچی چپ من دخین جیر خو من لخیاتی خوندینی کوتای تحیات ده کوتای تحیات یعنی تحیاتی کوتای یا رکاتی سیم یا رکاتی چوارم یا رکاتی دوم که لنجا واجبکان ده سنت وایه قاچی راس من یعنی پلجکان من رو قبله دنین و قاچی چپ من بخین جیر خو من و تحیات که من بخینی انشاءالله لا نجدا كسهوا كين بياو بو بياو دل سبحان الله بياو بو بياو إشارة يا تسبيح هذا كا دل سبحان الله بلام بو أفرد دستي ناولبي دستي راسي ددا بس دستي شبيه ناولبي دستي راسي ددا بس دستي شبيه إشارة ددا
کۆرپەکانی یا بە نوێشخێنەکانی دەوری بەری یا بە ئەو کەساین کە لە دەورین کە سەهوویەک ڕوویداوە و ئاگاتان لێبێ یا شتێک ڕوویدا و ئاگاتان لێبێ. مەسەڵەن بۆ منە ئەگەر خوشکێک ئیمامەتیە کرد بۆ ئافرەتان خوشتێکی کە لە دوایەوە بوو ئەو ناڵێ سوبحانە ئەی چی پێڵێ دەستی ناولەپی دەستی ڕاستی دەدا بەسەر دەستی چەپیا بۆ ئەوەی کە ئاگاداریکە. حتا ئەزانن سنەتە لەسەر لای ڕاست بخوین ڕۆ قیبلە پێغەمبەر دەستی مبارەکی بە قوربانی بم دەستی ڕاستی دەخستە ژێر ڕوومەتی ڕاستیەوە و بۆ خۆی ئیسراحەتی دەکرد و دەخەوت. ئێمەش سنەتە دەستی ڕاستمان بخەینە ژێر ڕوومەتی ڕاستمانەوە و ڕۆ قیبلە بخەوین. هەتا لە قەبری شاها ڕۆ قیبلە دامان دەنێن لە قەبری شا ڕۆ قیبلە دامان دەنێن و دەستی ڕاستمان لە ژێرمانایە عیب نەبێ و ڕۆ قیبلە جەنازەکان لە قەبرەکانە دانین خوا لە عەزابی قەبر ئینشاء الله محروم مانکاو بمان پارێزێ و عەزابی قەبر نەبینی. کەواتە ئەمانە هەمووی سنەتی پێغەمبەرن سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئینشاء الله ئێمە بە یارمەتی ئەو خوایی کە خالقمانە جێبەجێیەکەین بۆی ئینشاء الله خوای گەورە لە ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆی بێبەشمان نەکاو و ئەجر و پاداشتی خۆمان وەرگرین لەسەر جێبەجێکردنی سنەتەکانی پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەلاة و سەلام. کەواتە بەڕاستی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەم ڕێنمایە جوانانەی یاوە بە ئێمە بۆ ئەوی کە ئینشاء الله ئێمە تووشی ئەجر و پاداش بین تووشی ئەجر و پاداش بین چونکە بەڕاستی ئەجر و پاداش وەرەگرین لەسەر چی؟ لەسەر ئەوەی کە سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم جێبەجێیەکەین و ئەنجا ئەیشی سەلمێنین کە بەڕاستی ئێمە پێغەمبەرمان خۆشەوێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم چونکە سنەتەکانی جێبەجێ ئەکەین و ئینشاء الله بەختەوەری دنیا و دوا ڕۆژە بین. خوشک و براکانم بۆی زۆر عەزیزتان نەدەم ئەگەر خوا پشت و پەنامان بوو دەیخینە بەرنامەیەکی تر ئینشاء الله و دوعاکان کۆتایی بە بەرنامەکە دێن ئینشاء الله. لە خوای باڵا دەستە پارێمە خوا عەقیبەتی من و ئێوەش بەخێر بجێرە خوا یارمەتیمان با و ئەو شەرەفەمان پێ بدا بۆی سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم جێبەجێ بکەین. خوای گەورە شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ خوا دەرگای خێرمان لێ بکاتەوە خوای گەورە لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکا خوا بۆ خاتی ناوە جوانەکانی ئیسمی ئەعزەمی خۆی جەزا و پاداشتی ئێوەی بیسەر و بینەر باتەوە خوای گەورە موفقتان کا خوای گەورە لە ئێمەتان نەسێنێ بەڕاستی ئێوە ئیسپاتتان کردووە کە دڵسۆزی محرابەکەی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە دڵسۆزی ئیسلامن خوای گەورە بە چاکترین پاداشتان ڕێز لە ئێماگرن حرمەت لە ئێماگرن گوێ لە ئێماگرن خوای گەورە موفقتان کا ئەوانەی مناڵتان نیە خوا مناڵتان باتێ وەی نەخۆشتانی خوا شیفاتان بە ئەوەی جیراوی خوا بۆی ڕزگارکەوەی لەش بەبارە خوا دەرگای خێری لێ بکاتەوە یا رەب العالەمین خوا سایقەکانیشمان بە شێوەیەکی گشتی لە مقەدەراتی ڕێگاوبان بپارێزە و جەزا و پاداشتی حاجی پشتیوانی برا گەورەمان بەرەو بۆ ئەو جێگەڕۆ مەکانە دایەتی پێمان و ئەو خوشکبرانش کە پێویستی ڕادیۆی میحراب جێبەجێکەن خوا لە دنیا و لە قیامەتدا پێویستیتان جێبەجێکە خوای گەورە بخاتی گەورەی خۆی لە وشکە ساڵی و لە برسێتی و لە دەربدەری و لە شەڕ و لە ئاژاوە بمان پارێزێ یا ڕەبی خوا لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکا لە عەزابی خۆی بە دوورمان کا غەزەبمان لێ نەگرێ لە دایک و باوکمان خۆش بێ ڕەحم بە غەریبەکانمان بکا ڕەحم بە بیسەرانی خۆشەویست بکا بەسەر بەشیارانی ڕادیۆی میحراب بە برایانی کۆنترۆڵ بکا کە ئەم بەرنامانە بۆ ئێمە تۆمار و ساخ و چاک و پاک ئەکەن و خوا جەزای ئەو برایانش باتەوە لە هەر شوێنێک خەلە لێ بێ ئاگاردارمان دەکەن یا و خود ئەو برایانەی کە هاوکار و دەزمان لە برجەکاندا بۆ پەخشکردنی ئەم بەرنامانی ڕادیۆی میحرابی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم خوا کوردستانە شیرینەکەمان و وڵاتانی دراوسێمان لە مەحنەت و لە ناخۆشی پارێزی دەرگای خێر لە موسڵمانانی فەلەستین کەی لەو مەحنەتە لەو ناخۆشیە ڕزگاریان کە یا ڕەب العالەمین خوا تەوفیقمان بێ بۆ ڕەزامەندی خۆت
لبلا و مصیبتی از و آسمان بدور من که ناخوشی کانی دین و دنیا به من پاریزه او کسانی شویان نکنه شروع کن آنی کریچین درگای خیران لیم کنه و قرزارن قرزکان سر دفع که یا عربی رسخی ساق تکسی کن دکانار کن دکتور برزه کن محامی کن بیان پاریزی دکتور کن پاریزی محامی کن پاریزی ما مصاب برزه کن پاریزی خوی کار کن نوسر کن خزمه کن یعنی محرامی پی اغمر سر ریس پی کن من گنج جوان کن من معلوم نال من دراوسی کن من نیوش خوی نکن من خواله بلا مصیبه من پاریزی یا عربی خواه بکرده خوما لگل لکی برحم و مهربانی خود لگل مانا بزرگ آمین آمین والحمدلله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکه.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: رادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه سايا لبرنامه سايا دا لخزمات پيبن ورين يکاني قرآني پيروز دادجين لجير سيبر الواتا نمرتاني آياتكان دا روحمان آسود دقين برنامه سايا بور رابي آياتكاني قرآني پيروز لآمدو بيشكش کردني

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیز به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیک الذی ارسلت. شوى مسلم جرابته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويلي بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشو كدچوا سر جينوستني دسي راسي لجرمتي خويدا دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا أبيروزي ناوي تو دجيمو بابيروزي ناوي تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا، حز کهید لم خوام دا خبرم دا کهیتا و حزش کهید دم رینی. و کاتی لخوی جهال دستا دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینا
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ينكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وری دگری توا بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی با دستی خودا دی کوایا اگر زندوی دکی توا و لم خوا خبری دکی توا اوابا کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزا خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پر وردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ويان بي دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما ای پروردگاری هموشته ای او ذاتی کلتو می رقو تقو وشکو برین چو زری سوزو ناسک شیندکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی ای داوزینری توراتو انجیلو قرآن او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنایتو لشری هموشته
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتاد بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهر و آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطن و پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي کل سرمانه با ماني بدرو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين دارو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبب ماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوريتو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشت ناو نونكي و بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نونكي بتكيني چون که ایو نازنن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهنه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله: سبحانک اللهم ربی، بک وضعت جنبی و بک ارفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر یانم د کیشی او ګری د دې توال لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت ګراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند با شکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم ګراویتیو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمامي أنس كري مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن. پیشوا مسلم گراویتیو. فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح،
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريا هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نويش خويندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدوا او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابر ياندكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كأوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي سل بيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خوالي رازي به بو زياتر اش نابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن وجکی داده نیشت کمال نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیده جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارينو. دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن. وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما لا إله إلا الله والله أكبر ولله